0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: مزاجك.
1: هلا اف ام،
0: اسمعوا هلا اف ام في مسقط على 102.7.
2: هلا اف ام في مسقط 102.7.
1: هلا اف ام،
0: عيد على مزاجك.

نعمتوا ببركات العيد وعسى عيدا خضيرا عليكم. إذا كنتم عيدين في الشرقية فاسمعونا على 102.7 في الشرقية، فاسمعونا على 102.7 هلا FM عيد على مزاج.

نعبد لكم دمبه ذهب. اذا كنت معيد في محافظه ظفار اسمع هلا اف ام على التردد 102.7 وعيد

مبارك عيدكم. لو كنت معيد في محافظة البريمي اسمعنا على التردد 104.8. محافظة البريمي اسمعنا على التردد 104.8. الأف أم عيد على مزاجك.

تم بركات العيد. لو كنت معيد في محافظة الداخلية اسمع على أفهم على تردد 102.7 وعيد على مزاجك.

نعمتوا ببركات العيد وعسى عيدا خضيرا عليكم. إذا كنتم عيدين في الشرقية فاسمعونا على 102.7 في الشرقية، اسمعونا على 102.7 هلا FM عيد على مزاج.

نعبد لكم دمبته. إذا كنت معيد في محافظة ظفار اسمع هلا FM على التردد 102.7 وعي

مبارك عيدكم. لو كنت معيد في محافظة البريمي اسمعنا على التردد 104.8. محافظة البريمي اسمعنا على التردد 104.8. الأف أم عيد على مزاجك.

نعمتم بركات العيد. لو كنت معيد في محافظة الداخلية اسمع على FM على تردد 102.7 وعيد على مزاجك.

يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

اف ام، عيد على مزاجك. بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

على اف ام عيد على مزاجك. هلا اف ام عيد على مزاجك.

0: عيد على مزاجك.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: هلا FM عيد على مزاجك.

0: على فن
1: عيد على مزاجك على مزاجك
0: هلا FM عيد على مزاجك.
2: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.
0: هلا FM عيد على مزاجك.

0: تفاجأك.
1: هلا اف ام،
0: اسمعوا هلا اف ام في مسقط على 102.7.
2: هلا اف ام في مسقط 102.7.
1: هلا اف ام،
0: عيد على مزاجك.

0: عيد على مزاجك.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: هلا FM عيد على مزاجك.

0: على مزاجك.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
0: هلا FM عيد على مزاجك.

0: اف ام، عيد على مزاجك.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
0: هلا FM، عيد على مزاجك.

0: على مزاجك. على مزاجك.
1: هلا اف ام عيد على مزاجك.
2: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.
1: هلا اف ام عيد على مزاجك.

اف ام عيد على مزاجك. بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. هلا اف ام عيد على مزاجك.

0: عيد على مزاجك. على مزاجك.
1: هلا اف ام عيد على مزاجك. بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. هلا اف ام عيد على مزاجك.

0: هلا اف ام،
1: اسمعوا هلا اف ام في مسقط على 102.7.
2: هلا اف ام في

مزاجك. بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. هلا FM، عيد على مزاجك.

0: عيد على مزاجك. على مزاجك.
1: هلا اف ام عيد على مزاجك. بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. هلا اف ام عيد على مزاجك.

0: عيد على مزاجك. على مزاجك.
1: هلا اف ام عيد على مزاجك. بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. هلا اف ام عيد على مزاجك.

عيد على مزاجك. هلا اف ام عيد على مزاجك.

اف ام، عيد على مزاجك. هلا اف ام، عيد على مزاجك.

0: جيد على مزاجك.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.
2: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
3: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
2: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
4: مسافر هذا الصيف، اكتشف وجهات مميزة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من فيينا وسراييفو إلى بانكوك، ميدان، نيروبي، كيغالي، كولومبو، ألماتي وطرابزون. استمتع برحلات مباشرة وأسعار مناسبة من مسقط إلى وجهتك الصيفية المفضلة. احجز مبكرا وخلي صيفك على كيفك مع طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
0: هلا FM، عيد على مزاجك.

نعمتوا ببركات العيد وعسى عيدا خضيرا عليكم. إذا كنتم عيدين في الشرقية فسمعونا على 102.7 في الشرقية، فسمعونا على 102.7 هلا FM عيد على مزاجك.

0: عيد على مزاجك. عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
1: بنك مسقط يقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
0: هلا FM، عيد على مزاجك.

0: لو بعدك من محبي ومستخدمي فيسبوك، تابع كل برامجنا وتفاعل معنا على صفحة هلا اف ام على الفيسبوك.
1: @هلا اف ام راديو on Facebook.
2: هلا اف ام راديو.
3: هلا اف ام.

0: أين؟ من؟ متى؟ هل؟
1: سين ويبقى السؤال.
2: أعلنت الهيئة عن تخفيض أو نسب تخفيض الفواتير استهلاك الكهرباء للحسابات الأساسية حسابين أو أقل للفئة السكنية. التخفيض هذا طبعا راح يكون إن شاء الله تعالى من شهر مايو إلى شهر أغسطس. في مايو بالنسبة للشريحة الأولى راح تكون مستحقة لتخفيض بنسبة 15%. الشريحة الأولى طبعا تحدث من 0 إلى 4000، والشريحة الثانية اللي هي من 4001 إلى 6000 راح تحصل على نسبة تخفيض الواقع 10%. الاستهلاك أعلى من 6000 راح يكون مستحق لتخفيض بنسبة 5%. هذا نتحدث عن شهر مايو. أما الأشهر من يونيو وأيضا ويوليو وأغسطس راح ترتفع إن شاء الله على نسبة التخفيض بالنسبة للشريحة الأولى راح ترتفع بواقع 20%، وبالنسبة للشريحة الثانية اللي هي من 4001 إلى 6000 راح تستحق تخفيض بنسبة 15%، وأكثر من 6000 راح تكون مستحقة لتخفيض بنسبة 10%. نسب التخفيض هي نفسها، نعم، ما في صار في تغيير، هي مستمرة على هذا الأمر. نحن في حيث التصنيف لا يوجد عندنا حساب مواطن وغير مواطن أو مواطن ومقيم، هو التصنيف يعني يعتمد على أساس الحسابات الأساسية والحسابات الأضافية. التخفيض هذا طبعا راح يشمل الحسابات الأساسية حسابين أو أقل بصرف النظر عن كان المستفيد هو مقيم أو مواطن. والله كأرقام هو نحن ما إنا حقيقة الآن عندنا الأرقام، لكن بشكل عام يعني نحن بالنسبة للشريحة الأولى حسب البيانات معنا نتكلم عن 0 إلى 4000 هي تمثل الشريحة الأكبر في المشتركين السكنيين، يعني ما تقارب تقريبا 80% من المشتركين السكنيين غالبا لا تتجاوز الشريحة الأولى أو يعني في حدود الشريحة الأولى، ويعني في حالات بسيطة تخرج اللي هي تروح للشريحة اللي تليها. يعني الغالبية العظمى من قاعدة المشتركين.
3: كم يقدر هذه تقريبا بالأرقام اللي موجودة؟
2: الأرقام حقيقة ما تحضرني، لكن كنسبة تقريبا في حدود تقارب 80%. النسب التخفيض هذه راح إن شاء الله تعالى يجدوها في فواتيرهم إن شاء الله.
4: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء من الثانية وحتى الرابعة عصرا مع خلود العلوي على هلا FM.

0: عيد على مزاجك.
1: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
2: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
1: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم. اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.
0: هلا FM عيد على مزاجك.

مبارك عيدكم. لو كنت معيد في محافظة البريمي اسمعنا على التردد 104.8. محافظة البريمي اسمعنا على التردد 104.8. الأف أم عيد على مزاجك.

على مزاجك. هلا اف ام، عيد على مزاجك.

0: عيد على مزاجك. مسافر هذا الصيف، اكتشف وجهات مميزة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من فيينا وسراييفو إلى بانكوك، ميدان، نيروبي، كيغالي، كولومبو، ألماتي وطرابزون. استمتع برحلات مباشرة وأسعار مناسبة من مسقط إلى وجهتك الصيفية المفضلة. احجز مبكرا وخلي صيفك على كيفك مع طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
1: هلا FM، عيد على مزاجك.

دعمتم بركات العيد. لو كنت معيد في محافظة الداخلية اسمع على FM على تردد 102.7 وعيد على مزاجك.

0: اف ام. عيد على مزاجك.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
0: هلا FM، عيد على مزاجك.

0: عيد على مزاجك.
1: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
0: هلا FM، عيد على مزاجك.

نعبد لكم دمبته. إذا كنت معيد في محافظة ظفار اسمع هلا اف ام على التردد 102.7 وعيد

0: شكرا.
1: هلا اف ام، عيد على مزاجك.
2: مسافر هذا الصيف، اكتشف وجهات مميزة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من فيينا وسراييفو إلى بانكوك، ميدان، نيروبي، كيغالي، كولومبو، ألماتي وطرابزون. استمتع برحلات مباشرة وأسعار مناسبة من مسقط إلى وجهتك الصيفية المفضلة. احجز مبكرا وخلي صيفك على كيفك مع طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
1: هلا اف ام، عيد على مزاجك.

0: بعض المرضى مثلا في فترة الخريف صلالة، بعض المرضى يقول أنا أريد أطلع، أريد أودي ابني مثلا صلالة، فنحن نحاول أن مثلا نتواصل مع مستشفى سلطان قابوس الموجود في صلالة، نقول لهم أن نريدكم أن توفروا لهم. طبعا في شيء صار أن اسمه لا مركزية، كانت في بعض المستشفيات هي اللي تحضر هذا التغذية الوردية، مثل مستشفى السلطاني، مستشفى الجامعة، مستشفى خولة، هذه المستشفيات الكبيرة. في بعض المناطق كان ما يوصلها، نحن كنا نحضر هالمرضى من الرستاق، من صحار، من الشرقية، فوزارة الصحة حاولت أن تسوي لا مركزية لهذا التخصص في هذه المناطق. فقاموا أن يوفروهم للغرفة اللي نحن نحضر منها، وبعض المناطق جابوا لهم التحضيرة جاهزة لهذيك المريض، بس عشان يعني يريحوا المريض، إن هذا المريض أنا أريد أوفر له هذا الخدمة يعني بأبسط طريقة، وإني ما أخليه يعاني، لأن في بعض المرضى يعني من سمائل يوميا يجي يأخذ التحضيرة، فأنت شوفي الخط وحدة إنه يجي من سمائل المستشفى السلطان عشان يأخذها. فوش فكر الدكتور؟ قال إنه نحن بنسوي له التحضيرة في الأسبوع 3 مرات، فهو صار بدل لا يجي كل يوم صار مثلا يجي 3 مرات، وعدلنا له الوصفة بدل لا يأخذها 24 ساعة بنسويها إنه 8 ساعات، فهم يقسوا يعني كذا يعدلوا في الوصفة لحد ما يكون المريض يصل للراحة النفسية، لأن بدون راحة نفسية يمكن يفصل وما يأخذها يعني التحضير.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: على اف ام، عيد على مزاجك.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.
0: هلا اف ام، عيد على مزاجك.

انتم ببركات العيد وعسى عيدا خضيرا عليكم. اذا كنتم عيدين في الشرقيه فاسمعونا على 102.7 في الشرقيه، اسمعونا على 102.7 هلا اف ام عيد على مزاج.

0: اف ام، عيد على مزاجك.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
0: هلا FM، عيد على مزاجك.

العصب المبهم والرومان كانوا أول من سموه فيجس، يعني المتجول، لأنه يمتد من الدماغ إلى القلب، الرئتين، المعدة، الكبد، الأمعاء وحتى الحلق. وظيفته تهدئة الجسم بعد التوتر، يبطئ النبض، ينظم التنفس ويعيد الهضم لوضعه الطبيعي. لكن لما يصير نشاطه منخفض، الجسم يعلق في حالة إنذار دائم حتى بدون وجود خطر حقيقي، والنتيجة أعراض جسدية مزمنة، قلق، توتر، واضطرابات هضم، ونوبات عصبية متكررة. وهذا يفسر ظهور أعراض مزمنة بدون سبب عضوي واضح.

0: في بعض الحالات يتم اللجوء إلى نقل الدم للجنين داخل الرحم، ولضمان تطابق الدم تجرى فحوصات مكثفة على المتبرعين. قد يكون العثور على متبرع مناسب تحدي كبير، تبرعك بالدم قد ينقذ حياة جنين.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: مزاجك.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
0: هلا FM، عيد على مزاجك.

دعمتم بركات العيد. لو كنت معيد في محافظة الداخلية اسمع على أفهم على تردد 102.7 وعيد على مزاجك.

كلها عراقي. هوا بغداد الساعة 10 المساء ملك الأربعة، والإعادة يوم السبت الساعة 5 المساء على هلا اف ام. هلا اف ام، عيد على مزاجك.

0: ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio
3: hala fm
1: مزاجك بالعربي.

على اف ام عيد على مزاجك. أحب اللغة العربية فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: منتصف الليل.
1: هلا اف ام، عيد على مزاجك.
2: أعزائي الركاب، دخلنا أجواء العيد بسلامة، وذكروا دايما أن الحين مو وقت سوالف، وقت فرحة وعيديات.

مبارك عيدكم. لو كنت معيد في محافظة البريمي اسمعنا على التردد 104.8. محافظة البريمي اسمعنا على التردد 104.8. الأف أم عيد على مزاجك.

0: تفاجأك.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.
2: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
3: تابعونا على سناب شات وانستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
2: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
4: مسافر هذا الصيف، اكتشف وجهات مميزة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من فيينا وسراييفو إلى بانكوك، ميدان، نيروبي، كيغالي، كولومبو، ألماتي وطرابزون. استمتع برحلات مباشرة وأسعار مناسبة من مسقط إلى وجهتك الصيفية المفضلة. احجز مبكرا وخلي صيفك على كيفك مع طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
0: هلا FM، عيد على مزاجك.

0: هوا بغداد.
1: هلا اف ام، عيد على مزاجك.
2: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
3: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
4: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
5: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
1: هلا اف ام، عيد على مزاجك.

0: عيد على مزاجك
1: مع فايبر نت أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار.

0: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: هلا FM، عيد على مزاجك.

0: هو بغداد.
1: يا نسيم هب من أرض العراق من زوايا هيجت فيها اشتياقي بلغ الأحباب.

0: جيد على مزاجك. عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
1: هلا FM عيد على مزاجك.

0: كلها عراقي. هوا بغداد الساعة 10 المساء من كل أربعة، والإعادة يوم السبت الساعة 5 المساء على هلا اف ام. هلا اف ام، عيد على مزاجك.
1: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
2: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
1: ننتظر من الساعة 6 مساء كل يوم.
3: مسافر هذا الصيف؟ اكتشف وجهات مميزة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من فيينا وسراييفو إلى بانكوك، ميدان، نيروبي، كيغالي، كولومبو، ألماتي وطرابزون. استمتع برحلات مباشرة وأسعار مناسبة من مسقط إلى وجهتك الصيفية المفضلة. احجز مبكرا وخلي صيفك على كيفك مع طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
0: هلا اف ام، عيد على مزاجك.

0: نعبد لكم دمبته.
1: إذا كنت معيد في محافظة ظفار اسمع هلا FM على التردد 102.7 وعي

0: يوتيوب حاضرين، كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام عمان اون يوتيوب.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

0: عيد على مزاجك.
1: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-100 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
3: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
4: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
0: هلا افلام عيد على مزاجك.

0: عيد على مزاجك.
1: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
2: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: مسافر هذا الصيف؟ اكتشف وجهات مميزة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من فيينا وسراييفو إلى بانكوك، ميدان، نيروبي، كيغالي، كولومبو، ألماتي وطرابزون. استمتع برحلات مباشرة وأسعار مناسبة من مسقط إلى وجهتك الصيفية المفضلة. احجز مبكرا وخلي صيفك على كيفك مع طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
5: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
0: هلا FM، عيد على مزاجك.

عمان سيطرت عليه وبعدين أحمد بن سعيد البوسعيدي أيضا قبله. شوف في تاريخ عمان فيها مصداقية وهذه مهمة جدا. I trust you، أنا أثق فيك. دور عمان تاريخيا، عمان بحكم الجوار، عمان لم تغزو أي دولة، عمان لم تعتدي على أي دولة، عمان تقوم بدور إيش دائما بدور الوسيط، لأن عمان تاريخيا فيها هناك ثقة في الناس في أهل عمان. في تلك الفترة كانت اتفاقية بين عمان وأمريكا 1833، وهذه أول اتفاقية مع دولة مشرقية، ووصول السفن من نيو إنجلند يسمون نيو إنجلند إلى مسقط طبعا قبل حتى استقلال أمريكا، ترسل سفنها وتجارتها. بعد ذلك إدموند روبرتس، واحد اسمه إدموند روبرتس، قام وجاء إلى مسقط وراح إلى سعيد بن سلطان وكتب تقرير لوزارة الخارجية، قال هذا بلد مهم في الخليج والمحيط الهندي ولابد نقوم مع علاقة. فقام طبعا إدموند روبرتس إلى أندرو جاكسون وأرسلوا هذه الاتفاقية 1800، هو نفسه وقعها مع سعيد بن سلطان، وكان أول قنصل إلى زنجبار وقنصل إلى مسقط، وبدت في شهر واحد فقط أكثر من 30 سفينة في زنجبار من أمريكا.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن القيصر، وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: مزاجك.
1: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: عندك شيء مميز؟

0: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
1: هلا FM، عيد على مزاجك.

اليابان تم تطوير روبوتات صممت لتكون أصدقاء الشباب وكبار السن لتقليل شعور الوحدة. هذه الروبوتات تتعلم من سلوك الإنسان، تتكلم معه وتستجيب لمزاجه. الأبحاث تقول أن مجرد التفاعل مع مثل هذه الروبوتات يعزز الحالة النفسية ويخفض مستويات التوتر والاكتئاب.

0: عيد على مزاجك
1: مع فايبرنت أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
0: هلا FM عيد على مزاجك.

0: في بيوت الجود العمانية الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.
1: هلا اف ام، مزاجك بالعربي. أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة العشاء.

0: تبرعك بالدم قد يكون سبب في إعادة البسمة لأسرة. كن الأمل لمريض، تبرع بالدم اليوم وكن سبباً في إنقاذ حياة.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @ هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم
2: هلا اف ام
1: مزاجك للعرب.

تدرون كل شجرة نزرعها اليوم بتعيش بعدنا سنين وتورثها لعيالك. الغاف، النخيل والسدر تعيش عمر وتخلي المكان حي، خاصة بالصيف.

0: على مزاجك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.

السنوات الأخيرة بدأنا نسمع كثير عن مقاومة الإنسولين، المصطلح اللي ما كان معروف عند الناس، لكن الأطباء والباحثين صاروا يعتبروه جرس إنذار مبكر، لأن الجسم ما يرفع السكر فجأة، في مرحلة قبلها الإنسولين موجود لكن الخلايا ما تستجيب، كأنها مقفلة والسكر يبدأ يتراكم. العلامات تكون خفيفة: تعب بعد الأكل، جوع مستمر، دهون حول البطن، نوم مضطرب، واشتهاء سكريات. وإذا ما تم التدخل تتطور الحالة من مقاومة إلى ما قبل السكري إلى سكري من نوع ثاني، بس الخبر المهم إنها قابلة للعكس إذا انكشفت بشكل مبكر.

مبارك عيدكم. لو كنت معيد في محافظة البريمي اسمعنا على التردد 104.8. محافظة البريمي اسمعنا على التردد 104.8. الأف أم عيد على مزاجك.

0: مزاجك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: تبي إعلانك يوصل من
3: اتصل فينا على 9634-4767 أو 22-00-9004 وخليك مع هلا أف أم.
0: هلا أف أم، عيد على مزاجك.

تهدف جمعية الرؤية الإيجابية إلى التوعية بمخاطر المخدرات ودعم العلاج والتأهيل ودمج المتعافين في المجتمع، وكذلك نشر الوعي بمرض الإيدز والحد من السلوكيات الخطرة ومكافحة الوصم والتمييز والتعريف بخدمات الدعم والعلاج في السلطنة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: عندي مريضة العادي بديولهم من الأطفال الخدق، فعمرها أيام، الحين عمرها تقريبا 5 سنوات، بادية بوزن تقريبا أقل من كيلو، الحين وزنها 14 كيلو. فأحس هذا يعني كأنه في ارتباط روحي بيننا نحن كموظفين، نحن هذا الطفل ما نشوفه ترى بشكل يومي، ما نشوفه مرات بالأشهر ما نشوفه، فلما تشوفي إنه هذا الطفل كيف كبر، كيف كان وزنه وكيف تو الحين صار، صارت تروح الحضانة والدكاترة بالأخص تشوفي هذا التحضير المفروض إنها تمشي على 24 ساعة، 24 ساعة المفروض هذا الكيس مع هذا الطفل مثلا، الدكاترة يروح يقلصوا عدد الساعات مثلا 12 ساعة 8 ساعات عشان فترة النوم فقط، فالطفلة تقوم تتحرك، ممكن إنها تدخل حضانة، ممكن تدخل مدرسة تكون بأريحية. فهذا الطفل بالنسبة لي الأقرب، يعني في كنا ارتباط روحي بيني وبينها وبين نحن كل الصيادلة نحضر متعودين عليها، هي تيجي الصيدلية كنا بيتها الثاني عارفة وين نحن نحضر، تيجي تاخذ تحضيرتها، فهذا الطفلة بالنسبة لي الأقرب كنها بنتي سبحان الله.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

اف ام عيد على مزاجك. أحب اللغة العربية فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: منتصف الليل.
1: هلا اف ام، عيد على مزاجك.
2: علشان تكون صديق لهلا اف ام، اشترك معنا في خدمة الواتساب. ارسل كلمة هلا على الرقم 7901127. ارسل هلا 7901127، واحنا بنرسل لك كل الاخبار والتصريحات والمقابلات.
3: هلا اف ام،
1: مزاجك بالعربي.

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
1: هلا اف ام.
2: مزاجك بالعربي.

الصدفية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة، مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبداية.

0: صوت الصباح فيروز على هلا اف ام يوميا الخامسة صباحا.
1: هلا اف ام عيد على مزاجك.

نعبد لكم بدون بيته. إذا كنت معيّد في محافظة ظفار اسمع هلا اف ام على التردد 102.7 وعيّد

تخيل دماغك مثل قطعة الصلصال وكل يوم تعيش بتوتر مزمن كأنك تضغط عليه شوي شوي لكن لسنين، في النتيجة راح يتغير شكله فعليا. التوتر المستمر يرفع الكورتيزول وهذا يضخم اللوزة الدماغية المسؤولة عن الخوف ويقلل من حجم الحصين في الدماغ المسؤول عن الذاكرة والتعلم، في النتيجة قلق زائد، ضعف تركيز ونسيان مستمر. التوتر مش بس شعور مزعج، هو تعديل فعلي في البنية العصبية للدماغ.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هلا FM، عيد على مزاجك.

0: يوميات البرامج، تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: At Hala FM Radio.
0: كل معنا على FM على تويتر
3: Hala FM Radio.
4: Hala FM
2: مزاجاً بالعربي.

عيد على مزاجك. أحب اللغة العربية فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: على مزاجك.
1: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
2: بفقراتنا
1: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
0: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام. هلا اف ام، عيد على مزاجك.

0: اليوم ما شبيت يخلى من الأعطال. في واحد من الشباب 22 ريال حال ليتات الحوش أظني تقريبا 7 و8 متكسرات تمام ومحترقات ما يشتغلن. جاب هذا ويماخذ له الليتات على صاحب البيت والدرج على صاحب البيت، وبعد ما نخلص شغله قال له دوك تعال قهوة وضرب عليه 22 ريال. ليش؟ أنا أتسلى، أنا أشوفها هي تسلية وكسب خبرة، وأحيانا تجيب ربيعك تجيب أخوك تجيب صاحبك تقول تعال ساعدني.
1: جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: اف ام، عيد على مزاجك.
1: أجمل الفن يخلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي. طلال مداح، نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل الجرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.
0: هلا اف ام، عيد على مزاجك.

0: إذا حسيت إن ابنك أو ابنتك مو نفس قبل،
1: انتبه.
0: عزلة مفاجئة، عصبية زائدة، إهمال في الدراسة أو الشغل، وسهر غير معتاد. يمكن تقول هذه مرحلة وبتعدي، لكن أحياناً تكون بداية مشكلة أكبر. لا تتجاهل الموضوع ولا تنتظر، خذ الموضوع بجدية وتواصل مع المختصين في العيادات النفسية. تدخلك السريع ممكن يحمي ابنك أو ابنتك ويغير مستقبلهم للأفضل. اطمئن،
1: اطمئن.
0: الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @ هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم
2: هلا اف ام
1: مزاجك العربي.

بدل ما تحارب الشمس خلك ذكي وزرع أشجار مثل السدر والغاف والشريش راح توفر ظل وتتحمل حرارة الصيف العالية، يعني مو بس شكل حلو، ظل وهواء نقي وراحة للعين.

مزاجك. أحب اللغة العربية فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا.

0: ويبقى السؤال.
1: أنا يجيني في العيادة مريض عنده صداع، صداع مزمن، ممكن يكون السبب عضوي، ولكن في أوقات كثيرة يكون في عوامل نفسية تأثر على هذه الأعراض. مثلا ممكن يكون عنده ضغط كبير في العمل مخلي هذا الصداع أسوأ، أو يمكن يكون الضغط اللي في العمل هو أصلا السبب في هذا الصداع. العكس كذلك صحيح، لو كان المريض عنده مرض عضوي، عضوي بالدرجة الأولى مثل السكري، ممكن يأثر على نفسية المريض، لأنه يأثر على أسلوب حياته، على إيش يأكل إيش ما يأكل، الأدوية اللي يأخذها، ممكن حتى يأثر على قدرته على أنه هو يأخذ ألان أدويته في وقتها. ظروف الاجتماعية كذلك تأثر. في دائما تسمعي أنه المريض عنده أعراض جسدية، ذهب إلى المستشفى عملوا له كثير فحوصات، ويمكن حتى راح بلدان ثانية، في النهاية ما كان في سبب عضوي، بس هو في الحقيقة ما بخير، هو فعلا يشعر بهذه الأعراض، لكن السبب يمكن ما يكون في الجسد، يمكن سبب في النفس. لا زال موضوع الحسد والجن لا زال موجود عندنا في مجتمعنا. أنا أعتقد أنه هو يمكن أقل حاليا، تفسير الأمراض أو الأعراض سواء نفسية أو جسدية بهذه الطريقة، لكن لا زالت موجودة. أنا أحترم معتقدات المريض، إذا هو يعتقد أن هذه هي الأسباب ما معناته أوافق عليها أو لا أوافق عليها، أنا أحترمها. الهدف من العلاج ما أني أكون في حالة صدام مع المريض أو أقنعه بقناعاتي الشخصية. نبدأ من أنه طيب لو كان فعلا هذا هو السبب، في رأيك إيش مفروض تعمل؟ غالبا بيكون أنه لازم مثلا رقية، قرآن يقرأ، وفي كل الأحوال هذا شيء زين طبعا، أكيد وأكيد حتى حل الناحية النفسية، وهذا شيء معروف على فكرة وفي عليه دراسات كذلك. بالإضافة إلى هذا، إيش رأيك كذلك نعمل علاج نفسي، علاج سلوكي معرفي مثلا. إحنا ممكن نتبنى وندمج معتقدات المجتمع في طريقة العلاج اللي نستخدمها، إذا ما كان فيها ضرر على هي تكون المشكلة فقط. إذا المريض يريد يلجأ إلى طرق يمكن مضرة بالنسبة لي، وأنا غالبا أكون واضحة وأسألهم على فكرة، أسأل المرضى إيش بالضبط طيب بتسوي، خبرني. يعني لو مريض قال لي أنا أخذ أعشاب، أقول له زين المرة الجاية يوم تجي جيب الأعشاب معك. وحصل لما كنت مستشفى جامعة أني أنا رسلت الأعشاب للتحليل بعد موافقة المريض للمختبرات، يعني عشان نشوف إيش فيها بالضبط.
2: شو لقيته؟ لا أرجو، شو لقيته؟ هذه الأعشاب عبارة عن إيش؟
1: لا كان فيها مواد مضرة طبعا، وبعد كذا أنا يعني شرحت للمريض قلت له طلع فيها كذا وكذا وكذا، يقتنع الشخص إنه ما دام مؤكد إن هي مضرة ما راح يأخذها. إحنا نتعامل مع مريض في بيئته، ممكن ننفصل عن مجتمعنا، ممكن

تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. هلا FM، عيد على مزاجك.

0: يوتيوب حاضرين كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام عمان on YouTube.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: القيصر كاظم الساهر.
1: أكون سعيد جدا، جمهوري طبعا دائم معي. أنا أتمنى أن تكون سهرة من أروع السهرات إن شاء الله، نحاول نقدم بها الجديد القديم
0: في ساعة كاملة على هلا اف ام

0: القانون.
1: احنا شخصيا في ذات الف ام تقدمنا بطلب حضور المرافعة الختامية في قضية القتل.
0: عندما يصبح للقانون والعدالة صوت فإن الصوت يكون عبر هلا اف ام.
2: ما وصلت إلى السلطة الرابعة في المجتمع من نضج في التعامل. أنتم شركاء بهدف رفع الوعي القانوني بين الادعاء العام وإذاعة هلا اف ام.
0: في صوت القانون بالتعاون والشراكة مع الادعاء العام على هلا اف ام. قصص مواقف ونصائح قانونية مباشرة من أهل الاختصاص.
3: ما هي جهود الادعاء العام في المجال التقني؟
4: لو احنا كمجتمع حاربنا هذه الظاهرة بس فقط بالتجاهل.
0: صوت القانون صوت للحق ونبض للعدالة ونقرب لك القانون من حياتك اليومية. صوت القانون كل أربعاء الثالثة ظهرا على هلا اف ام.
5: انثري شعرك حولي انثري ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا عنقيني قبلي عيني وامضي.

0: الفن لخلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر.
1: حتى لو كنت السنين.
0: محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، ناي الجرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

الصيف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: القيصر كاظم الساهر.
1: حكون سعيد جدا، جمهوري طبعا دائم معي، انا اتمنى ان تكون سهره من اروع السهرات ان شاء الله، نحاول نقدم بها الجديد القديم
0: في ساعه كامله على هلا اف ام

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
1: كل الأسئلة.
2: كل الضيوف.
3: كل الضيوف.
2: كل الحكايات.

0: عشان توصلك كل أخبار الإذاعة وأهم المقابلات والتصريحات والعلوم على الواتساب، أرسل كلمة هلا على الرقم
1: 7901107.
0: كلمة هلا على الرقم 7901107.
2: مزاجك.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم. نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا اف

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم، لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا اف

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات

0: ساعتين على برنامج صباحكم عماني.
1: صدق الله العظيم.
0: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.